الحمد لله نعمر نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد، ندعو الله ونرجو بنبيك كما نعم أرض الأرض شخصك برحمتك يا رب. ini kita melihat atau melakukan kajian Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 1 sampai 30. Mulai. Kita sudah siap. Al-Fajr ayat pertama sampai

والباقي عشر. شبي ولا واتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد

التي لم يصلح مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. وأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم رب صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد.

الذي في بقرة ولا طه وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما

وإذ لا يعذب عذابه أحد. لا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة